باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم

ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، قد فني لحمي وقلبي، صخرة قلبي ونصيبي، الله إلى الظهر. ونقرأ أيضا من إنجيل يوحنا الأصحاح 14: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم، أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت أعددت لكم مكانا، آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. ونقرأ أخيرا من سفر الرؤيا، رؤيا يوحنا اللاهوتي، من الأصحاحين 21 و22: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. قال الجالس على العرش: ها أنا ذا أصنع كل شيء جديدا. وأراني نهرا صافيا من ماء حياة، لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف، في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة، وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم، ولا تكون لعنة فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها، وعبيده يخدمونه، وهم سينظرون وجهه، واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، هم سيملكون إلى أبد الآبدين. نحن قلوبنا أمام الله في الصلاة. يا أبانا وسيدنا، نشكرك لأنك جئت بنا إلى هذا اليوم الأخير من هذا الاحتفال المبارك، ونشكرك يا إلهنا لأنك سرت بنا إلى هذا اليوم، ولأنك تعاملت معنا وتحدثت إلينا. وعبدك اليوم يا إلهنا لا يريد أن يعثر أحدا بكلمة من عنده، لكن نرجوك أن تجذب أنت النفوس بكلمة من عندك، ونحن نسأل هذا في اسمك، آمين. لأننا لسنا من العالم، رأينا بنعمة الله بالأمس أن هذا يعطينا مركزا ممتازا مجيدا في المسيح على الأرض، ويحملنا بمسؤوليات كبيرة علينا أمام العالم، كما يضعنا أيضا في مواجهة مع العالم، لأننا لسنا منه، لسنا خاصته. إلا أن أمجادنا في المسيح، لأننا لسنا من العالم، لا تقف عند هذا الحد، لا تقف عند هذه الأرض، بل إنه سيأتي يوم أيها الأحباء يأخذنا
إلى حيث ننتمي، نحن لسنا من هذا العالم. سيرتنا أو جنسيتنا كما تقول الرسالة إلى أهل فيليبي هي في السماوات. لذلك سيأتي ذلك اليوم السعيد الذي نؤخذ فيه إلى حيث ننتمي إلى السماوات. هذا رجاؤنا. كلمة الله تحدثنا عن ثلاث فضائل أساسية في الحياة المسيحية: الإيمان والرجاء والمحبة. ونسمع كثيرا جدا عن الإيمان، ونعرف الكثير عن المحبة، لكن الرجاء يظل مبهما أمام كثيرين. ولو سألنا بعض المسيحيين ما هو رجاؤكم في المسيح، فلعلنا نجد إجابات مختلفة لا تتمشى مع الكلمة. ما هو رجاؤنا في المسيح؟ قد يظن البعض أن رجاءنا هو الخلاص أو الحياة الأبدية، وليست هذه الحقيقة، لأن الخلاص لنا هنا، ولأن الحياة الأبدية نمتلكها هنا. إذن نحن لا نرجوها لكنها لنا. قال المسيح كما نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس والرابع والأعداد الرابع والعشرين: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله الآن حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. له الحياة الأبدية الآن. ويقول يوحنا في رسالته الأولى في الأصحاح الثالث والعدد الثاني: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله. الآن. إذن الحياة الأبدية لا يمكن أن تكون رجاءنا، لأنها حقنا هنا، لأننا نتمتع بها هنا. فالخلاص لنا هنا، والحياة الأبدية ملكنا هنا، فهي إذن ليست رجاءنا الذي ننتظره. والبعض قد يتصور أن رجاءنا هو الموت، لأن الموت ينقلنا إلى السماء، لكن ليست هذه أيضا حقيقة كتابية، لأننا نقرأ في الرسالة الأولى إلى كنيسة كورنثوس في الأصحاح الخامس عشر والعدد الحادي والخمسين ما يعلن أننا لسنا كلنا سنموت. هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير. إذن هناك من لن يموت، فكيف إذن يكون الموت رجاء المؤمنين؟ هناك من يتصور أن السماء هي رجاؤنا. حتى هذه ليست حقيقة كاملة. فرجاؤنا في السماء كما نقرأ في رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الأول والعددين الثالث والرابع، يقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات لأجلكم. إذن رجاؤنا في السماء ليس هو السماء، لكنه في السماء. رسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الأول والعدد الخامس يقول: من أجل الرجاء، هذا هو الرجاء، من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة الإنجيل. فرجاؤنا في السماء وليس هو السماء. إذن ما هو رجاؤنا؟ رجاؤنا أيها الأحباء هو
أولا المسيح. في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول والعدد الأول يقول بولس في غرة هذه الرسالة: بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجائنا. رجاؤنا هو المسيح. ثانيا أقول إن رجاءنا هو المسيح في مجيئه لاختطافنا، وهذا ما نجده في تيتوس 2:11-13: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. رجاؤنا هو ظهور مجد الله ومجيء المسيح يسوع. رجاؤنا إذن هو المسيح في مجيئه. ويتلو هذا أن رجاءنا هو المسيح، المسيح في مجيئه، ورجاؤنا أيضا أن نكون مثل المسيح. هذا ما نقرأه في الرسالة الأولى إلى رسالة يوحنا الرسول الأولى في الأصحاح الثالث. يقول في العدد 2 و3: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر، أي متى أظهر، نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه. الرجاء إذن هو أننا سنصير مثله. رجاؤنا أيها الأحباء أن المسيح آت من السماء، وأنه سيأخذنا، يختطفنا لنكون مثله ولنكون معه كل حين في بيت الآب. أول الأمجاد التي تنتظرنا إذن هو الاختطاف. في هذه الآية التي هي أساس تأملنا في المزمور 73:23 يقول: برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني.

0: أول الأمجاد التي يأخذنا إليها بعد أن نترك هذه الأرض هو الاختطاف، أن يأتي المسيح ليختطفنا، أي لينتشلنا من ضيقة عظيمة سوف تحل على هذه الأرض وبنوع خاص على شعب إسرائيل. لكنها ضيقة لم يعرف العالم لها مثيلا من قبل، وإن كنا نضج من ضيق نمر به فما هذا إلا نظر بسيط جدا لما سوف يحدث على هذه الأرض. وقبل أن يحدث هذا الضيق يأتي المسيح ليختطف الكنيسة لتكون معه كل حين. هذا الرجاء أيها الأحباء ملأ قلب المؤمنين في الكنيسة الأولى، وكانت التحية المتبادلة لهم مارانثا الرب آت، وعاشوا بهذا الرجاء. ولما بدأ بعضهم يموتون اضطرب أهل كنيسة تسالونيكي وقالوا: ماذا عن الذين رقدوا؟ ماذا عن الذين ماتوا؟ هل هؤلاء سيحرمون من أن يختبروا الاختطاف وأن يروا السيد في مجيئه؟ فكتب بولس الرسول يطمئن أهل تسالونيكي ويطمئننا جميعا في رسالته الأولى إليهم في الأصحاح الرابع ومن الأعداد 13 إلى نهاية الأصحاح، يقول: لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. اضطربوا، خافوا، انزعجوا، لأن قوما منهم ماتوا وهم كلهم كانوا ينتظرون أن يلقوا المسيح على السحاب. إذن هل هؤلاء الذين ماتوا سوف يحرمون من ملاقاة المسيح على السحاب؟ يقول بولس: لا أريدكم أن تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم من جهة الراقدين، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله معه أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب: الراقدون لن يحرموا، بل على العكس، إن الرب نفسه يقول، أقول لكم بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. إذن الذين سبقونا، الذين ماتوا، الذين رقدوا في المسيح لن يحرموا من الاختطاف، بل هم سيقومون أولا بأجساد ممجدة، والأحياء الباقين يتغيرون في لحظة في طرفة عين ليأخذوا أجسادا ممجدة، وهؤلاء وأولئك يلتقون مع المسيح على السحاب. هؤلاء يقولون: أين شوكتك يا موت؟ وأولئك يقولون: وأين غلبتك يا هاوية؟ الذين ماتوا وقاموا بأجساد ممجدة يرنمون قائلين: أين شوكتك يا موت؟ الذين لم يموتوا سيقولون: أين شوكتك يا موت؟ والذين ماتوا وقاموا بأجساد ممجدة سيقولون: وأين غلبتك يا هاوية؟ ويلتقون جميعا مع المسيح على السحاب. هذا أيها الأحباء هو رجاؤنا، أول خطوة في المجد الذي يقودنا إليه المسيح هو الاختطاف، أنه سيأتي لاختطافنا جميعا. يقول هنا كما قرأنا: سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء. هناك تعليم غير كتابي أن بعض المؤمنين سيجتازون الضيقة ولن يختطفوا، كتأديب لهم أو تطهير لهم لأنهم لم يكونوا ساهرين. أحبائي، إن الاختطاف جزء من تمجيد الله للمؤمن، فخلاصنا هو تبرير وتقديس وتمجيد، والاختطاف هو بدء هذا التمجيد، والخلاص كله من أوله إلى آخره بالنعمة، لا يعتمد على أعمالنا ولا على سهرنا ولا على كياستنا، لكنه بالنعمة بررنا وبالنعمة يقدسنا وبالنعمة يختطفنا جميعا على السحاب، كلنا مخطف معه على السحاب. ولم تكن الضيقة في يوم من الأيام وسيلة الله لإرجاع الإنسان إلى الإيمان، بل إنه جذبنا بالنعمة بكفارة المسيح، ولن تكون الضيقة مطهرا للمؤمن على الأرض، بل إننا جميعا نخطف على السحاب. هذا إذن هو أول ما ينتظرنا من مجد في المسيح. وماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد أن نختطف؟
1: نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن نواصل برنامجنا.

نأتي إلى المرحلة الثانية في بيت الآب. تركنا الأرض وذهبنا إلى بيت الآب، وهذا ما نجده في سفر الرؤيا بدءا من الأصحاح الرابع، تأكيدا لما قلته إن الكنيسة كلها تختطف. نجد أن الكنيسة لا ذكر لها في سفر الرؤيا بعد الأصحاح الثالث، لكنها كلها في السماء، الأربعة والعشرون شيخا الذين يمثلون مؤمني العهدين القديم والجديد في السماء، ولا نسمع ذكرا للكنيسة على الأرض بعد الأصحاح الثالث. كل الكنيسة اختطفت، كما أن أسابيع دانيال السبعين التي نقرأ عنها في دانيال ترينا أن ساعة الله قد توقفت بدخول الكنيسة، وستدق ثانية إذ يكتمل الأسبوع السبعون بعد أن تختطف الكنيسة. وجود الكنيسة على الأرض هو الذي أوقف دقات ساعة الله بالنسبة لشعب اليهود. الأسابيع 69 انتهت بموت المسيح، ولم يأتي الأسبوع السبعون بعد إلى أن تختطف الكنيسة كلها، ثم تأتي الضيقة التي هي الأسبوع السبعون. بعد هذا الاختطاف قلت إننا نكون في بيت الآب، وهذه هي المرحلة الثانية. وفي بيت الآب هناك على الأقل شيئان نقرأهما في كلمة الله. أولا، نقف جميعا أمام كرسي المسيح، وثانيا نزف جميعا في عرس الحمل. أولا نقف أمام كرسي المسيح. الرسالة الثانية إلى كورنثوس في الأصحاح الخامس والعدد العاشر تقول: لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان به بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. هذه أيضا نقطة لابد أن نتوقف عندها. لماذا نقف أمام كرسي المسيح؟ البعض يظن ظنونا خاطئة. يقول البعض إننا نقف أمام كرسي المسيح لكي يتم التأكد من استحقاقنا لأن ندخل السماء. قبل أن ندخل السماء، هكذا يتصور البعض، سنجد بطرس الرسول واقفا عند باب السماء ليمتحن كل واحد. هذا وهم أيها الأحباء. إننا لن نمتحن ثانية ليتم التأكد من استحقاقنا، فنحن لم ندخل السماء ولن ندخل السماء في استحقاقنا. لقد اختطفنا المسيح لأننا نستحق في دمه وفي استحقاقه أن ندخل المجد. لن يعاد تقييمنا فيما بعد، لأننا كلنا في المسيح مكملون بكفارة المسيح وبدم المسيح. لن تعاد محاسبتنا للتأكد من استحقاقنا. هناك قوم آخرون يقولون إننا سنقف أمام كرسي المسيح لكي ندان عن الخطايا التي اقترفناها بعد الإيمان. يتصور البعض أننا حين نؤمن بالمسيح مجروحا لأجل معاصينا ومسحوقا لأجل أثامنا، فإن كفارته، إن دمه يطهر خطايانا السابقة التي ورثناها عن آدم. أما الخطايا التي نقترفها نحن بأنفسنا وليست وراثة عن آدم، فلا بد أن نكفر نحن عنها بأعمالنا وبمجهودنا. هكذا يتصور البعض. ولذلك سنقف أمام كرسي المسيح لندان عن هذه الخطايا التي اقترفناها بعد الإيمان. خطايانا قبل الإيمان، لا سيما الخطايا الموروثة، غفرت بدم المسيح.
أما الخطايا بعد الإيمان فهذه نحتاج للتكفير عنها وللعقاب عليها. هذا استهزاء بكفارة المسيح، هذا تجديف على المسيح وعلى كفارته. إن دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية، ما ورثناه وما عملناه، ما سبق إيماننا وما يأتي بعد إيماننا. وأود أن أقول هنا أيها الأحباء، ليست هذه رخصة لأن نخطئ، بل على العكس من ذلك تماما، فإن إنجيل النعمة هذا يعطينا أن ندقق في حياتنا لكي نعيش كما يحق لهذا الإنجيل الذي أحبنا ومات لأجلنا، يستحق أن نحيا نحن له. نحن لا نأخذ رخصة لكي نخطئ، إذ نقول إن دمه يغفر كل خطايانا ماضيها ومستقبلها، لكننا على العكس من ذلك حين نقف أمام هذه المحبة الغامرة وهذه النعمة الغافرة لابد أن ندقق وأن نحيا حياة القداسة. نعم، إن كفارة المسيح تغفر كل خطية. خطايانا يبدو هذا صعبا على الناس، كيف تغفر الخطايا التي لم أرتكبها بعد؟ حين مات المسيح على الصليب منذ 2000 عام لم أكن قد ارتكبت ولا خطية، وقد غفر كل خطاياي. كل خطاياي كانت مستقبلة، وعلى الصليب غفرها المسيح كلها. وهناك آخرون يقولون سنقف أمام كرسي المسيح لكي ندان على الخطايا التي لم نجد فرصة للتوبة عنها، أي أن الخطايا التي تبنى عنها غفرت، لكن ماذا عن الخطايا التي عملناها ولم نجد فرصة لأن نتوب عنها؟ مرة أخرى أيها الأحباء أقول إن دم يسوع المسيح طهرنا من كل خطية. إن التوبة كما قلت من قبل لازمة لغير المؤمن لكي ينال الخلاص، ولازمة للمؤمن لا لكي ينال الخلاص الذي يمكن أن يؤخذ منه، ولكن لكي يسترد الشركة وليسترد بهجة الخلاص، اللذين يفقدهما بالخطية التي لا يتوب عنها. حين نخطئ كمؤمنين نحس أن الشركة قد فصمت بيننا وبين الله، لم نعد نقترب إليه كأبناء، نحس أننا فقدنا بهجة الخلاص. وحين نتوب ترد لنا بهجة الخلاص، ليس أننا قد فقدنا خلاصنا، لكننا فقدنا بهجة خلاصنا. كل خطايانا أيها الأحباء قد غفرها المسيح بدمه. مرة أخرى أقول ليست هذه رخصة للخطية، بل هذه دعوة للقداسة وللتدقيق. إذن لماذا نقف أمام كرسي المسيح؟ سنعرف الإجابة عن هذا السؤال حين ندرك معنى كرسي المسيح. كلمة كرسي المسيح في اللغة اليونانية هي كلمة بيما، وبيما هذه تعني المكان المرتفع، لا سيما في الدورات الأولمبية، قريبا من كورنثوس التي كتبت لها هذه الآية وجدت ألعاب أولمبية، ونحن نعرف أنه إلى اليوم هناك هذه المنصة المرتفعة التي يقف عليها كل من يغلب في اللعب الأولمبية، يقف عليها الثلاثة الأوائل ليأخذوا الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية. لا يقف على هذه المنصة إنسان ليدان أو ليتهم أو ليعاقب، لكن يقف على هذه المنصة من يقف على هذه المنصة لا بد أن يأخذ جائزة. نحن نقف أمام كرسي المسيح لا لندان،
لكن لنأخذ الأكاليل، لأنه لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. نحن نقف أمام كرسي المسيح لنأخذ الأكاليل لا لندان. إذن ما هذا القول؟ لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. مرة أخرى لو رجعنا إلى اليونانية، لو وجدنا أن في اليونانية كلمتين تستخدمان لمعنى

0: بني على أساس المسيح، كل هذا أعمال المؤمنين، لكن فيها ذهب وفضة وحجارة كريمة من ناحية، وفيها خشب وعشب وقش من ناحية أخرى. يقول عمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم أي يوم المسيح الذي فيه نقف أمام كرسي المسيح سيبينه، لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. النار ستحرق الخشب والعشب والقش ولا نأخذ عليها أكاليل، لكن النار لن تحرق الذهب ولا الفضة ولا الحجارة الكريمة، وعلى هذه نأخذ الأكاليل. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه على أساس المسيح فسيأخذ أجرا، يأخذ أكليلا. إن احترق عمل أحد فسيخسر، يخسر الأجرة، يخسر الأكاليل، وأما هو فسيخلص، ولكن كما بنار لابد أن يخلص لأنه بنى على أساس المسيح، لكن أعماله تحرق ولا يأخذ عليها مكافأة، لا يأخذ عليها إكليلا. سنقف أمام كرسي المسيح أيها الأحباء لنأخذ الأكاليل، وسيمتحن أعمالنا، يختبر أعمالنا. ماذا كان الدافع الذي دفعنا لأن نعمل ما عملنا؟ ماذا كان الهدف الذي هدفنا إليه حين عملنا هذه الأعمال؟ هل كنا نهدف إلى مجد أنفسنا؟ هل كنا نعمل هذا بدافع الأنانية؟ إن كان الأمر كذلك فهذا خشب وقش وعشب لن نأخذ عليه إكليلا. لكن كل ما عملناه باسم المسيح ولأجل المسيح، فحتى إن كان كأس ماء بارد فلن يضيع أجره علينا. سنأخذ الأكاليل، سنأخذ إكليلا لا يفنى. كورنثوس الأولى 9:25، كل من يجاهد هو ويضبط نفسه في كل شيء. يتحدث بولس هنا عن السباق، أن المتسابق يجاهد ويضبط نفسه. أولئك المتسابقون على الأرض يفعلون ذلك لكي ينالوا إكليلا يفنى، يأخذون إكليلا لكن الإكليل يفنى، وأما نحن فإكليلنا لا يفنى. وهنا أيها الأحباء أقف لحظة أيضا، لأن هناك آية قد يساء فهمها في الرسالة الأولى إلى كورنثوس الأصحاح 9، في هذا الجزء الذي تأتي منه هذه الآية. يقول: ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا اركضوا لكي تنال. وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. وهنا الآية الصعبة أحيانا. إذن أنا أركض هكذا، بولس يقول أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، أنا واثق هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، أنا لا أركض على غير يقين، أنا لي يقين، بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. هذه الآية يساء فهمها، يظن البعض أن بولس نفسه يخاف أن يرفض من المسيح وأن يفقد الحياة الأبدية إن هو لم يجاهد وإن هو لم يستعبد ويقمع جسده. بولس يتحدث هنا عن الأكاليل، عن الجهاد، عن الجري لننال الأكاليل، ويقول أنا نفسي في سباقي هذا أقمع جسدي وأستعبده لكي لا أرفض من الأكاليل، لكي لا أحرم من الأكاليل، لا لكي لا أرفض أنا، فهو لا يمكن أن يرفض لأنه بنى على أساس المسيح، إنما هو يمكن أن يحرم من الأكاليل لكي لا، حتى لا أصير أنا نفسي مرفوضا من جهة المكافأة والأكاليل، لا من جهة الحياة الأبدية. سنأخذ إكليلا لا يفنى، سنأخذ إكليل البر. تيموثاوس الثانية 4:8 يقول بولس الرسول: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. سنأخذ إكليل المجد. بطرس يقول في رسالته الأولى 5:4: ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. سنأخذ إكليل الحياة. طوبى للرجل، يقول يعقوب، الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة. كن أمينا إلى الموت، يقول المسيح، فسأعطيك إكليل الحياة. سننال إكليل الفرح، تسالونيك الأولى 2:19. وسنأخذ هذه الأكاليل كلها ونطرحها عند قدمي المسيح، كما نقرأ في سفر الرؤيا في الأصحاح 4:10. هذه الأكاليل التي سيعطيها لنا سنأخذها ونضعها عند قدميه ونقول له: يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين: لسنا نحن الذين نستحق الأكاليل، أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. أحبائي، هناك تحذير يقول: تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد منك إكليلك. دعونا أيها الأحباء نفحص نفوسنا، ما هي أهدافنا؟ لماذا نعمل؟ لماذا نخدم؟ ألأمجادنا؟ ألكي نحصل على المادة، على المركز، على الجاه، أم لمجد المسيح؟ تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد منك إكليلك.
1: قدمنا إليكم هذا البرنامج من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن، والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11:00 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات رجاء الاتصال برقم 617-723-9766 617-723-9766. إلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله.